0: kuchukumusu mkutu mzimuenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabadu kwa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kasanyarala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nisumunda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

0: Akali mikali ndio yowe kagwera yo.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً

لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

عبيدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا

الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض

الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً

زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

شكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً.

وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً

كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

لأتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

0: Nah. Servants of Allah, all you servants of Allah, including me, servants of Allah, verily among the most valuable things that we should do is praying for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, praying for the Prophet Muhammad, al-Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, frequently, because you were ordered by Allah Jalla Jalaluhu. The king of all kings, you are ordered by him to pray for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Surah Al-Ahzab, in the Holy Quran, in Surah Al-Ahzab. Verily, Allah sends his mercy to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The angels pray for him. Two, all you believers, pray for the prophets and ask for his peace from Allah subhanahu wa ta'ala. So my fellow Muslims, I advise you, whenever you are like this day is Yawmul Jumu'ah, we are advised to forever, to frequently pray for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna salat ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fadailun kathir. Indeed, praying for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has many benefits. Awalan, imtithalu li amrillah. It is fulfilling the order of Allah subhanahu wa ta'ala. We are fulfilling the order of Allah subhanahu wa ta'ala while praying for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Because we are not just praying for him necessarily. We are praying for him to get our thawab from Allah Jalla Jalalu, because we are ordered by him. Thaniyan, ومن فضائل الصلاة على النبي أيضا أنه أكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب مغفرة الذنوب. And praying for the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم frequently, it may be a reason that may help you, will help one of you to be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. That means, my brothers and sisters, my fathers, my mothers, my sisters, my fellow Muslims who are hearing me, ayyuhal mustami'un al-kiram, all you noble listeners, what we get from that fadail is to pray to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because we'll be forgiven our evil deeds. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. My dear believers, my dear brothers and sisters, we are going to look about other benefits of praying to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أول الناس برسول الله أكثرهم عليه صلاة. The most closest people to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam are those who pray to him. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن جميع خلفاء الراشدون ومنهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من العباد الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الشكور يوديو بارك الله اوجينا دبانغا تشايا غنا اورتاندي توغي توكو دي ميريم بارك الله فيك ودو بي ودي الى توتاندي توغي توكو دي ميريم جاف فاذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض ابتغوا من فضل الله اسراوي غوم ساساني منونيري زكي ذا الله. Eh, we bade musajja mukuru Imam Abdul Shakur. Naam, tugeze kwa Simba yo. Luima Mubaraka Mukuye. Luima. Abiuli deba de wakura. Tetusa gatuli mujuma jama. Stegede. Tuli mujuma dara tuwe juma kubaka nimazide wakulita. Bali bakuzalawo.
2: Nazala
1: Butambara. Butambara chifoji.
2: Sembira ku muzinda.
1: Ringando. Uva mu family yani.
3: Sheikh
1: Taib Mukuye. Family si aji wali mwe. Kati gwe bibi binda biri kubaga bije kubanga bitukiride bulungi. Ushitegede. Ne guma inshallah tuwe nawe sebo tuinda khutuba yabarakallahu fik. Ori ready? Eda chiko ushitegede.
4: Tandika.
1: Bismillah.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نحمد الله عز وجل الذي خلق العدد والأنهار من المخلوقات من العدد الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم دون مقابل وجعلها من أشرف المخلوقات وأحسنها ثم أصلي وأسلم على مولانا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ثم أصلي وسلم على مولانا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. All praise due to Allah, the Lord of the universe. He is the creator of all what we can see with our naked eyes, and He is the one who created all what we can see. May His blessings and peace be showered upon our beloved Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, الذي جاءنا بالهدى ودين الحق. He is the one who came with us. He is the one who brought to us the true religion and none other than Islam. موضوعنا اليوم أهمية وفضل الصلاة على النبي. Our topic today, we are going to see about the importance and virtues of sending blessings upon Muhammad صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل هذا نريد أن نعرف ما المراد برجل محمد صلى الله عليه وسلم. But before all this, we need to know who is this man called Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Huwa rajulun min al-Arab min qabilat Quraysh. Ulida fi Makkah al-Mukarrama. Aamun 570 miladiyya. Aamul fil. Tufiya waliduhu qabla wiladatih. وتوفيت والدته وهو صغير فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. This man called Muhammad, peace be upon him, is Muhammad, the son of Abdullah ibn عبد المطلب. Abdullah is the son to عبد المطلب. He was born in the beautiful city of Mecca. In the year 570 CE, and this year is known in the history of Islam as the Year of Elephants. His mom died before his birth, and then his mom died when he was still young. Then his grandfather Abdul Muttalib took look after him after his grandpa passed away. Then his uncle Abu Talib took look after the Prophet Muhammad sallam. Bada nuzul al-wahy alayhi wa huwa 40 min umrihi. The revelation of Quran began to descend upon him when he was 40 years old. Hajara min Makkah ila al-Madinati 622 miladiyya. He migrated from Mecca to Medina. Peace and blessings upon this man. امتثال أمر الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب آية 56. And among the importance and virtue of sending peace and blessings upon this man Muhammad صلى الله عليه وسلم, امتثال أمر الله تعالى, it is obedience to Allah's command. Allah says, indeed, إن الله وملائكته, indeed Allah and His angels, يصلون على النبي, they send peace and blessings upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا, therefore, O you who believe, صلوا عليه وسلموا تسليما. do the same. Same blessing and peace upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the second importance of virtue of praying to Muhammad sallam, رَفَعُ الدَّرَجَاتُ وَمَحْوُ السَّيِّئَاتِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ وَخُطَّتْ عَنْهُ عَشَرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ رواه محمد بن عيسى الترمذي. And other importance of virtue of praying for the Messenger of Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم, it raises one who's rank and raises sins. The Messenger said, whoever sends one blessing upon me, Allah sends 10 blessings upon him, raises 10 of his sins, and raises him by 10 degrees. So if you want to get a high rank on this world, you have to do only one thing. You have to pray for the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, wa sayyidu muslimina min kulli dhanbi, tubu ila Allah. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم أصلي وأسلم على مولانا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Oh dear brothers and sisters, in our first khutbah we have looked at the importance of virtues of praying or sending blessings and peace upon

0: Zani kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabadu kwa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo vamonu sayi sayi obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوحيد

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusa mkati nzimwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkati nzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها الفيلم كل يوم
3: الحمد لله رب العالمين
0: برنامج سكولز براند كومبيتيشن

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها،

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نكو ايا يونا نمويتا فو مكوجانجا فو مويوغوي كاجيدينغا نمو ولو مئة مرة كاجيبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كاجيبيري تشيرو تشيرامبا وكسوما ايامو موجيجيندرزا موجيجيرا امكولو غايو تشيسينغاكو وكسوما قراني نمبا متوجيجيندرزا متوجيجيدي مكولو غايو تشيشونغي روبو كيرزا ومتيما نغفنوكوتيا نوليرا وبوامي بقراني.